الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الحمد لله. بسم الله بسم الله ما شاء الله لا يسبق الخير إلى الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلى الله.